لسه تابو لسه تابو لسه مش هننسى تابو لسه تابو لسه تابو لسه لاو لسه مش هممنا السن غزف لحم الخصب أبين نيل تبين سن أنا عملاق السن تألف فما ما تلف في فرق السن تابو لسه تابو لسه تابو لسه